غافلون من تقسك دون د انسان كنين كي نجي قدرتنا نجي حكمتنا نجي نشانينا نجي آيات كنين شيطانو نكون شيطان غافلتان بخبر يطان